خرنا سول لايا خرنا هوي فين دي سمانا بوريتو دي ماريوانا ثربتا بور لا مانيانا سول لايا خرنا